0: strange postures.
1: الراديو بتلاقيه بتشتري كاسيت بتلاقيه فما بيرحلش عنه هو بيسافر انما هو موجود موجود بفنه وسيظل موجود يعني
2: ولما شفتك اول ما شفتك